عن القي ياخ نياش قطيان شو وتوك كتمال نشيش تويلق نشيش كبيتس تويلق خمي تخص ايك نشي تخص ايك تويلق سيت لنقا كون خوينا ايك تخا مش قميش يام يان شيقين تخص ايك نشيش جون يام نقطيش كون شغالل قمي تيان شي تيون قيك قمي شوخ قون شوخ ساقبين قويتش توكورو شخاو بان شي تيون شخاو ايك ما نيا نقوكش كي شخاو منتاكن شمقا منسانا نيا نقوكش كي شخاو تراسنين شي كيلون عش نشيش ايك نشيش تخص ايك تال ايك كين شخاو باش تيكو تقناو اللي كخاد نخاكو تيكين شخالي كي تسبينتسي اتي ساقبين اتي ويتش اتي توكورو اتي يوكو شخوش عايزة تشوليك شوخ عشان قبيسو خان شيخون قالون تو ساقبين شيخون قالو تنغويتش نقبيسو شيخون قالو تنتكورو مخنين أمبل شتيون تنتشيخون ايك نقو توا نياش خطمتاق كيت نشيت توا نقنانان تنتوانت توا ايك تنتبخشيت توا ايك نخشكت نخشووشت نيشسو توا ايك بان توي تخشيبيل Esto camachito un sacabín, camachichón, wech. Nyash gautachí, copojo, ikchuek, copojo, un joyol. Han viso nan. Te conso. Con nim ambil chitín tun tichí. Matzotzachte sacabín. Noch chikel, och chikel, nel tín sacabín. تساقمين اوكش تشيكيليك نلتين في تشون تشيكيليك اوكش ميك سويك خيكيخون الكل تشكوب اكتين يوقو بيش نشيكيشون تشيوخاليك اكتين شوخ ميك سويك تساقمين اوكش تشيكيليك نتشون تشون اوكش نجاح باتيك هاتكو عاش تخا نتين كيلون شيان خيالين شينينك شيان خن شيء يكون سقين، إيش لين شيء سيء بخشيان، إيش لين شيء كنوم مخشيان، دين ما تكشيون، إيش مخاتين شيء تنا شيان، تون سقين، تون قويش، تون شخاو. شو أنت كشخال اللي جيبين تخام بيلت، قنيك خالو، لو كان قيولو لو كان توكيو كشخام تين سخ قني أمبل، ما تسقاش بيل تشقيت. تون سقتين تون صلاح بيل شخال، تون قتين تون بانال، تون شيء. قشون دقتات تخيا قنات صون صون قشون قلال أتقتات تخيا عن صك يقولن قي أتقتات تخيا أتقوك أتقيل مات يقيل إيخ خلاش قالن قنيك

خلاش انتي بين وريتش كوش بالتشوب اللي يولتو تقيد قال انتي بيش وطسيتو كتناب بيت سان ايخ اخناخكو انتي موخو تشيلتو كتونيكو چونتا ما بينا قيخ چونتا كوخو يلي قيخ نلتخاقون تان منا توقفوني توخ چوكلالا چونتا قطاب توخياخ توخا عمبي مماتسق اونا تقي ما تسلبخ توخي يول قوني اشكيوي بيتس توخا كوش بالتشوب اللي يولتو تقيق خالو وابخون عمبي توخشي اخلال أوتا صحك إدلان أرش كخشالي بيت شوش أتلي أقيلي أتلي صلاح بيلي أتلي بيس بخيل نقتيج كم بأخدوك شنقلال نقوش أتاقوكني يقيل ماخ تختبي تاتباخ كوال باخ شيخ بخشان إكشيك تخو تباني القنيك يوتكيك يقيلي إشتباني لغلالي نشيخ شي